0: شايف جناحاتك مرت بالسبع سماوات.
1: It was quite a journey, but I'm very glad I'm here.
0: أهلا وسهلا. بينا نشرب شاي بالنعناع.